0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: الرحمن وربك يمنحها.
4: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-44.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا

0: قد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
8: تدري يا صلاح؟
9: أنا اللي أدري يا عمر.

0: تدري تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: 88 فاصلة 9
9: عندي ما دخل في البال.
8: عدنية اف

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اس ام لون جديد

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.

0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن
4: الآن
0: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: اطلع بره يا زكريا انت والحيوان ده.
1: لا لا لا احترمي نفسك بقى سمر، زكريا مش حيوان.
2: هي قالت عليك انت على فكرة مش علي.
1: بجد؟ طب سوري يا سمر.
0: اطلعوا بره.
2: مالك يا سمر في ايه؟
0: في انك طلعت اكدوبة يا زكريا، طلعت فيك.
1: انت طلعت فيك؟
2: انا اللي هطلع فيك دلوقتي لو ما كتمتش وخرست يا زفت الطين. يعني ايه الكلام ده سمر؟
0: يعني انت خلاص انتهيت يا ابو ندى، محدش بقى عارفك ولا مهتم بيك اصلا ولا معبرك. مش ملاحظ انت لا في قنوات ولا صحفيين ولا ناس في الشارع عارفك؟ انزل انزل دلوقتي يا نجم، انزل دلوقتي يا ابو ندى، شوف الناس في الشوارع هتلاقي ولا حد معبرك.
2: الحقيقه فعلا محدش معبرني.
1: صح، احنا خلاص كلنا ما بقاش حد عارفنا.
0: عارف ليه؟
2: اكيد نحستيني بوش امك الفقر يا عكرة.
1: ايوه عكرة، ايوه عكرة وفقرية وعينك مدورة.
0: لا يا حبيبي، عشان الخاتم اللي سرقته من فيلا البامبي، والمرة الوحيدة الوحيدة اللي عرفت تسرق فيها مع انك حرامي فاشل، كان خاتم الشهرة. الخاتم ده عليه ساحر بيخلي الناس تحبك وتبقى مشهور. لما وقع منك في النيل ساعة الحادثة رجعت تاني نكرة، ملكش اصل ولا فصل ولا حد يعرفك.
2: يعني ايه؟ يعني انا بقيت نكرة؟ ازاي كل ده حصل؟ يعني انا في وهم، انا اكدوبة؟ انا اللي كنت فاكر ان ربنا استجاب لدعوة امي.
1: هو ايه اللي دعوة امك يا مالك؟ انت هتحور؟ انت ناس ان امك كانت حرامية غسيل اساسا؟ ربنا بقى يستجيب لدعواتها ازاي وهي كانت بتغش في الكسكس اللي بيبيعه في الشارع؟ اساسا كانت بتحط فيه بودرة التلج بتاعت التسلخات اللي كانت سرقها من مستشفى الحوض المرصود بتاعت الجلدية والجرب.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: اطلع بره من فضلك، انت خلاص حدوتك خلصت معايا.
2: يعني انت كل ده كنت بتضحكي عليا؟
0: ايوه
2: يا بجحتك يا سمر، كنت بس عايزه توصلي للنجاح اللي انا فيه وتشتهري على قفايا.
0: ايوه
1: ما كفايه اللي قفاك شايله يا عمهم، ده كان شايل نقطه شرطه المبيضه بحالها، ومناء شرطه المباحث كانوا عاملين قفاك دفتر حضور وانصراف. انت نسيت ولا ايه؟
2: طول عمري كنت اسمع وانا مخي دفتر، اول مره اعرف ان قفايا ممكن يبقى دفتر.
1: ما علينا، عموما احنا دلوقتي هنرجع النيل ناكل حم الشام ونغطس نجيب الخاتم.
2: ده عندها يا حبيبي، انا عن نفسي لا عايز خواتم ولا حلقان ولا حمص الشام، انا هرجع المبيضه تاني اختم حياتي هناك.
1: تختم ايه وتبصم ايه؟ هو انت بتعرف تختم؟ انت بقى الفتره اللي جايه دي تحاول تختم القران وتكفر عن ذنوبك المهببه دي. احنا لازم نرجع نجيب الخاتم وقتي.
0: زمان الخاتم راح للمعلم شيحاه البامبي والواد اللي معاه قالوا له على السر، وزمان وصل للعربيه وخد الخاتم. يلا اطلعوا بره بقى انا زهقت.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
1: احنا رايحين فين بقى دلوقتي؟
2: هنرجع المبيضه.
1: مبيضه ايه يا عم انت؟ بقول لك ايه، ما تيجي ندور على الخاتم ده، احنا شفنا عز عمرنا ما شفناه.
2: بقول لك ايه انت، انا لا عايز شهره ولا نجاح ولا حمص الشام، انا عايز ارجع لحياتي الصايعه زي ما كانت. انا كنت ملك ومفيش حد زيي، انا كنت سلطان زماني. انا كنت
1: يا عم دماغنا بقى من اصل انا كنت، انا كنت اللي عملت قولها لنا في الرايحه والجايه. احنا عايزين الخاتم، الخاتم يا عم.
2: بقول لك ايه،
1: ما تقول، ما انا قدامك.
2: انا مش عايز خواتم.
1: ابو ندى، ابو ندى كلمه مش هكررها، يلا على النيل.
2: بعدين معاك يا شكوكو، انا قلت مش رايح يعني مش رايح،
1: ولو قلت لك عشان خاطري
2: يبقى هاي على النيل.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
1: ادينا اهو وصلنا للمكان اللي وقعنا فيه.
2: الحق بص مين اللي واقف جنبك.
1: غفر السواحل. ايه ده زعتر؟ ده ايه اللي جابه هنا؟
2: زعتر انت بتعمل ايه هنا؟ بتصطاد سمك؟
4: لا بصطاد خواتم.
1: انت عرفت؟
4: طبعا، مش شفتوني وهربتوا؟ سمعت كل حاجه وعرفت حكايه الخاتم انا.
2: وهم فين دلوقتي؟
4: كلهم بربطه المعلم تحت في النيل بيدوروا على الخاتم.
1: طب يلا.
2: انت بتقلع هدومك ليه وانت شبه الدولفين كده؟ في ايه بس؟ كفايه قلع، الله يخرب بيتك، بوليس الادب هيلم منك.
1: انا هنزل اجيب الخاتم، يعني هنزل اجيب الخاتم.
2: لا انزلوا انتوا، انا بصراحه ماليش في موال الخاتم ده خالص.
1: اقلع يا ابو ندى واخلص.
2: يا ابني انا عمري ما نزلت بانيو، هنزل عوم في النيل؟ انت حمار يا ابني.
4: بقول لك ايه يا صابت يا اتنين عور، يلا زكريا.
2: قلت لكم لا.
1: زعتر قلعه انت وانا معاك.
2: بس زعتر، بغير بس بقى، بس يا شكوك، بس يا حيوان زعتر. اوعى اوعى.
1: ايه ده مايو بطوط؟ لسه بتلبسه؟ مش معقول. ايه ده مخروم من ورا.
4: ايه ده مش معقول، مايو بطوط، مايو بطوط. ايوه اللي جبناه من فايد.
2: ايوه اللي سرقناه من الراجل اللي كان نشره في الدور الارضي.
1: انت لسه لابسه من ساعتها؟
2: اخرس بقى انت وهو. اوعى اوعى من وش. طب مش نازل
4: شكوكو.
1: زعتر
4: قوله.
2: لا لا لا حاسب هموت هموت. اوعى.
3: زكريا ابو ندى،
5: عدنية FM 88.5. 89.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وبماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. مصدر الأول.

0: للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: والتكنولوجيا المتطورة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
0: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
0: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول.

0: دافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: يا عيون.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: البحث عن الحياة خارج الأرض توسع مع ازدياد قدرتنا على تحديد مواقع الكواكب اللي ممكن تكون شبيهة بالأرض. وصرنا اليوم قادرين ندرس كواكب خارج مجموعتنا الشمسية. البحث ما هو شيء سهل، لكن حلمنا بإيجاد الجواب عن السؤال الكبير اللي شغل بالنا من قديم الزمان، هل يوجد غيرنا في هذا الكون؟ يخلينا نستمر بالمحاولات.
1: نسمع كثيرا عبارة الكواكب غير الشمسية أو الأكزوبلانتس. شو تعني هذه العبارة؟ ببساطة هي الكواكب الموجودة خارج نظامنا الشمسي واللي اكتشفنا الآلاف منها خلال العقدين الماضيين. بعض من هذه الكواكب اللي اكتشفناها كانت عملاقة غازية وبعضها جليدية ومنها ما هو صخري. ونحن عموما ندور على نوع خاص من الكواكب يشبه الأرض من ناحية حجمه ويدور حول نجم مشابه للشمس في النطاق الصالح للحياة. ولكن ليش نبحث عنها في الأساس؟
0: عدد المجرات اللي نقدر نرصدها من كوكب الأرض يقدر بحوالي 100 مليار مجرة على الأقل، وعدد النجوم في مجرتنا درب التبانة يقدر بحوالي 300 مليار نجم. لنفترض أن ظاهرة نشوء الحياة صارت مرة واحدة فقط لكل مجرة، ونحن عندنا 100 مليار مجرة. هذا الشيء يعني أن نسبة نشوء الحياة هي 100 مليار مرة. يعني نحن نتكلم عن كون مليء بالحياة ما نعرف منه إلا الحياة الأرضية حتى الآن، ولكن البحث ما زال مستمر.
1: العثور على كواكب خارج نظامنا الشمسي استغرق وقت طويل، لأن محاولتنا لاستكشافها من الأرض بشكل مباشر كان شيء صعب لو مهما كانت تقنياتنا متطورة. نحن نتكلم عن كواكب تبتعد عنا مئات آلاف المليارات من الكيلومترات. إنزين، ليش صعب نرصدها؟
0: مثل ما نعرف الكواكب لا تصدر ضوء من تلقاء نفسها، ولكنها تعكس ضوء نجمها. مثلا في نظامنا الشمسي تألق الشمس يزيد عن تألق كواكبها بحوالي مليار مرة في الضوء المرئي. يعني تخيلوا صعوبة رصد كوكب بعيد منه كل هذه المسافات وبنفس الوقت قريب من نجمه. الموضوع يشبه محاولة رؤية ضوء شمعة صغيرة بجانب ضوء كشاف قوي.
1: بسبب صعوبة الرصد ابتكر الفلكيون طرق خاصة لتحديد مواقع الكواكب. في العديد من الطرق، ولكن نحن بنتكلم عن أهم طريقتين نتبعهم حاليا. الطريقة الأولى هي تقنية تأثير الدوبلر، ولكن قبل ما أتكلم عن هذه التقنية خلونا نذكر لكم قصة عالم الرياضيات والفيزياء النمساوي كريستيان دوبلر اللي وضع مبدأ تأثير دوبلر.
0: ولد كريستيان دوبلر في سنة 1803 في مدينة سالزبورغ النمساوية. كان طفل ضعيف البنية ويمرض كثيرا، وبسبب ضعفه البدني ما قدر ينضم لوالده في أعمال البناء الحجري، وبدأ اهتمامه يتركز على الدراسة. فدرس الفلسفة في مدينة سالزبورغ والرياضيات والفيزياء في جامعة فيينا، وكان يعمل على أبحاثه الخاصة خلال فترة دراسته. حين كان عمره 32 سنة تسلم دوبلر منصب أكاديمي في جامعة في جمهورية التشيك، وكان معروف عنه أنه معلم قاسي وما كان عنده شعبية كبيرة بين طلابه. وفي تلك الفترة بدأ بنشر أبحاثه بشكل كبير، ولكن أهم بحث له كان في سنة 1842 بعنوان الضوء الملون للنجوم الثنائية وبعض النجوم الأخرى في السماء. افترضت هذه الورقة البحثية تغير لون الضوء الصادر من نجم بحسب حركته وسرعته بالنسبة للأرض، وعرف هذا المبدأ بعدها بتأثير دوبلر، وتم استخدامه لدعم نظرية الانفجار الكبير والكشف عن الكواكب ومثل مرجع للتنبؤ بالأحوال الجوية والرادار والملاحة. أعاش دوبلر مريضا أغلب الأوقات، وفي نهاية حياته أصيب بمرض السل وصار يعاني من صعوبة بالكلام، وهذا الشيء منعه من مواصلة عمله حتى وفاته عن عمر 50 سنة بمدينة البندقية في إيطاليا.
1: بنتكلم الآن عن تقنية السرعة الشعاعية اللي تعتمد على تأثير دوبلر. نحن نعرف أن كل شيء في الكون يدور ويتحرك، الأرض وباقي الكواكب تدور حول الشمس، والشمس والنجوم الأخرى تدور حول مركز المجرة، لكن هذه الحركة تتأثر بسبب الجاذبية بين الأجسام. ومفهوم تقنية دوبلر يعتمد على الكشف عن حركة النجم اللي نتوقع يوجد كوكب يدور حوله. خلوني أذكر لكم أكثر.
0: وجود كوكب واحد مهما كان صغير حول نجم يكون كافي ليخلق ارتعاش أو تمايل بحركة النجم المضيف بسبب قوة الجاذبية بينهم. يعني ارتعاش النجم يكشف عن وجود كواكب تدور حوله. طبعاً نحن ما نقدر نرصد هذا الارتعاش بالرؤية المباشرة، ولكن ترصده عدسات التلسكوبات وأدواتها العلمية، لأن هذا النجم وهو يدور حين يقترب منه يميل ضوءه للون الأزرق، ويوم يبتعد عنه يتحول لونه للأحمر. قياس هذه الحركات بشكل متكرر يعطينا فكرة عن كتلة الكوكب اللي نرصده والمسافة بينه وبين نجمه والوقت اللي استغرقه للدوران حوله.
1: لكن هذه الطريقة ما تخبرنا أي شيء عن تركيبة الكوكب، إن كان غازي مثل المشتري أو زحل، أو إن كان صخري مثل الأرض والمريخ. حتى نعرف أكثر لازم نرصد الكوكب أثناء مروره أمام نجمه، وهذه الطريقة تسمى بالعبور، واللي يستخدمها تلسكوب كبلر، واللي اكتشفنا من خلالها أغلب الكواكب الخارجية. إنزين، كيف يتم هذا الشيء؟
0: تعتمد هذه الطريقة على قياس درجة ضعف أو خفوت ضوء النجم عندما يمر أمامه كوكب. على فرض خلونا نتخيل أن هناك شخص على الأرض ينظر لنجم بالسماء، وأثناء مراقبته للنجم مر كوكب بينه وبين النجم. هذا الشيء بيسبب بالطبع نقصان بدرجة توهج أو لمعان النجم، شيء يشبه ظهرة الكسوف. وعند مشاهدة الكوكب يمر أمام نجمه نقدر نعرف حجم هذا الكوكب، ويوم نحصل على الحجم والكتلة اللي حددناها بتقنية دوبلر نقدر نقيس كثافة الكوكب ونعرف إن كان صخري أو غازي.
1: خلال 20 سنة الماضية اكتشفنا كواكب مختلفة الأحجام والمدارات، منها كواكب كبيرة، كواكب صغيرة، كواكب قريبة جدا من نجومها، وكواكب جليدية، وكواكب صخرية وغيرها. ولكن من بين أهم الاكتشافات هو الاكتشاف اللي حققه المرصد الجنوبي في تشيلي في أمريكا الجنوبية في شهر أغسطس من سنة 2016.
0: الكوكب اللي اكتشفناه يحقق أغلب المواصفات اللي لازم يتمتع فيها الكوكب لنفترض أنه صالح للحياة، وهو يدور حول نجم بروكسيما سنتوري اللي هو أقرب نجم للأرض، وأطلقنا عليه اسم بروكسيما بي. هذا الكوكب يبتعد فقط حوالي 4.2 سنة ضوئية عن الأرض، يعني ممكن نوصله في المستقبل البعيد في حال طورنا مركباتنا الفضائية عشان تأخذنا هناك. حجم هذا الكوكب 1.3 مرة أكبر من حجم كوكب الأرض، ويعتقد أنه كوكب صخري وموجود ضمن النطاق الصالح للحياة بالنسبة لنجمه اللي يبعد عنه مسافة 7.5 مليون كيلومتر، وهذا الشيء قد يسمح بوجود الماء السائل على سطحه. يحتاج بروكسيما بي أكثر بقليل من 11 يوم أرضي حتى ينهي دورة كاملة حول نجمه، وكنتيجة لهذا الشيء نتوقع أنه ما يخضع لظاهرة المد والجزر، وأنه دائما يظهر نفس الوجه لنجمه، يعني مثل قمرنا اللي يظهر وجه واحد للأرض. وحتى الآن ما نعرف إذا كان لهذا الكوكب أقمار، وما نعرف إذا نشأ أي نوع من أنواع الحياة على سطحه، وشو هي قابلية الفعلية لاستضافة الحياة، ولكن أملنا به كبير.
1: النجم بروكسيما يبعد تريليون كيلومتر عن أرضنا، وباستخدام مركبات الفضاء الحالية والتكنولوجيا اللي نملكها الآن بنحتاج لآلاف السنين حتى نوصل هنا. يمكن حاليا نعتبر هذه الفكرة شيء من الخيال العلمي، ولكن مع تطور تقنياتنا في المستقبل ممكن هذا الخيال يصير حقيقة. وبالفعل تم الإعلان في بداية سنة 2016 وقبل اكتشاف بروكسيما بي العمل على تطوير مركبة فضائية صغيرة يمكن دفعها عبر المجرة بواسطة الليزر، وتقدر تسافر بسرعة توصل لحوالي 20% من سرعة الضوء، وتقصير مدة الرحلة إلى نجم مثل بروكسيما سنتوري.

دراسة الكواكب الخارجية والبحث عن الحياة خارج الأرض حقق قفزات عملاقة، لأن نحن اكتشفنا كواكب شبيهة بالأرض تقع خارج نظامنا الشمسي وإلها احتمالية على وجود المياه على سطحها. ولكن وجود مياه على كوكب معين قد لا يكون مؤشر على تواجد الحياة هناك، لأن نحن مؤخرا اكتشفنا أجرام في نظامنا الشمسي تحتوي على كمية مياه أكثر من الكرة الأرضية ولا يوجد هناك حياة. فهذا يخلينا نتساءل كيف نقدر نلاقي حياة على هذه الأجرام وهذه الكواكب. وعشان نقدر نحن نجاوب على هذا السؤال لازم في المستقبل تكون عندنا وسائل متطورة اللي تخلينا وتساعدنا على كشف غموض هذه الكواكب. وعشان نتعرف على هذا الشيء تابعونا في حلقاتنا القادمة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر في برنامجكم الذي هو بعنوان أحاديث في العقيدة والتربية. الحديث الأول الذي أود أن أطرحه بين أيديكم أخرجه الإمام مسلم بسنده، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وروي هذا الحديث من غير ذكر الشك. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث أصل في بيان مسائل الأسماء والأحكام. فما المراد بمسائل الأسماء والأحكام في العقيدة؟ المراد بمسائل الأسماء والأحكام الأسماء، أسماء الدين، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، ويدخل في ذلك كذلك التوحيد والإخلاص، وما يضاد ذلك مثل الكفر والشرك والنفاق والفسق. ويراد بالأحكام إنزال هذه الأسماء الشرعية على المعينين، فيحكم له بأنه مسلم، مؤمن، محسن، كافر، مشرك، منافق، فاسق، وما يترتب على ذلك من أحكام في الدنيا مثل الولاء والبراء وعقود النكاح والتوارث وقبول الشهادة والدفن في مقابر المسلمين، أو ما يتعلق بالأحكام في الآخرة مثل الحكم بالجنة أو النار أو عدم الخلود في النار، مثل نعيم القبر، عذاب القبر، وهكذا. هذه تسمى مسائل الأسماء والأحكام. هذا الحديث أصل في هذه المسائل. الضابط الأول الذي ننطلق منه في مسائل الأسماء والأحكام هو الالتزام بالمعنى الشرعي لهذه الأسماء لا المعنى اللغوي. انتبهوا لهذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع، الإيمان، ويشرح الحقيقة الشرعية. فهل نحن نطالب بالمعنى اللغوي؟ فنقول الإيمان لغة هو التصديق. إذا نحن نطالب شرعا بالإيمان الذي معناه لغة التصديق، فيكون نطالب بالإيمان الذي هو التصديق، أم نطالب بالإيمان الذي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته الشرعية؟ لا بد أن نلتزم بالحقيقة الشرعية لهذه الأسماء. ما المراد بالإسلام شرعا؟ ما المراد بالإيمان شرعا؟ ما المراد بالإحسان شرعا؟ ما المراد بالكفر شرعا؟ ما المراد بالنفاق شرعا؟ ما المراد بالفسق شرعا؟ فنلتزم بالمعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. كل الفرق التي ضلت في مسائل الأسماء والأحكام سببها أنها توجهت للمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، وهذا خطأ. حتى في أمور الفقه، مثلا الصلاة، هل أنت مطالب بالصلاة بالمعنى اللغوي مطلق الدعاء، أو تطالب بالصلاة بمعناها الشرعي وهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وهكذا. فتطالب كما تطالب في أمور الصلاة والصوم والزكاة والحج بالحقائق الشرعية، كذلك تطالب في هذه الأمور الإسلام والإيمان والإحسان، تطالب فيها كذلك بالحقيقة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الحقيقة الشرعية لمثل هذه الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، هل هذا يعني أنها حقيقة الإيمان الشرعية شيء واحد لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله، أم أنها حقيقة مركبة من شعب وأجزاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذن الإيمان حقيقة مركبة ومكونة من شعب وأجزاء، وليس الشيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. كل الفرق التي انحرفت في مسائل الأسماء والأحكام تقول الإيمان شيء واحد لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله، إلا أهل السنة والجماعة لكونهم ينطلقون من في فهمهم للإيمان ومسائل والأسماء والأحكام من الحقائق الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبة، إذن الإيمان حقيقة مكونة من شعب وأجزاء أعلاها وأدناها، لها أعلى ولها أدنى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، إذن فيها أقوال باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن فيها عمل بالجوارح والأركان، والحياء شعبة من الإيمان، إذن يتعلق بأعمال القلوب. ولذلك دائما أهل السنة الجماعة لانطلاقهم من الحقيقة الشرعية يقولون أن الإيمان أقوال باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، لا بد أن تأتي بالقول والعمل، لا ينفع عند أهل السنة والجماعة قول بلا عمل، وإلا كان ذلك نفع أبا طالب. أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن ما يريد أن يعمل ولا يريد أن ينطق بالشهادتين، لكنه هو يقول بقلبه مصدق بقلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن هذا الدين حق. فقول بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا قول يعمل الإنسان، هذا عمل المنافقين عياذا بالله، بلا تصديق في القلب ولا يعني داخل القلب عمل في القلب، هذا لا ينفع. فقول عمل بلا قول لا ينفع، وقول بلا عمل لا ينفع، حتى يجتمع القول والعمل. هذه إذن الإيمان قول وعمل، إذا ذهب القول كله انتفت الحقيقة، ذهب العمل كله انتفت الحقيقة. لكن لكون الإيمان قول وعمل، فإذا ذهب الآن هذه يدين، أنت طلبت مني يدان فأتيتك باليدين، فلو أتيتك بواحدة تقول لا هذه ليست الحقيقة المطلوبة، لو أتيتك باليسرى ليست الحقيقة المطلوبة، أتيتك باليدين تقول هذه الحقيقة المطلوبة كاملة، أتيتك باليدين ناقصة بعض الأصابع تقول هذه أتيت بالحقيقة لكنها ناقصة. فهكذا القول والعمل، إذا أتيت بالقول والعمل لكن قصرت في بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، قصرت في بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، بقي البعض الآخر. ولذلك يقولون إذا ذهب بعض العمل أو ذهب بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا للإيمان فإنه يبقى البعض الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، طالما هو بضع وسبعون شعبة كلما اكتملت الشعب زاد الإيمان، كلما نقص الشعبة نقص الإيمان. ولذلك يقولون أن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة الشعب وينقص بنقصانها. لذلك هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا الحديث أصل في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول عمل، وأنه يزيد وينقص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان الصادق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: لو حظي في الحب هواك صالحت زماني.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة لي

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: منذ أكثر من ربع قرن. اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة
أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. سبق أن تحدثنا عن مقدمة سورة الأعلى ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. بعد ما بين الله سبحانه وتعالى أن نتكفل بإنزال القرآن وبحفظه وبتيسير تبليغه، أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام: فذكر إن نفعت الذكرى. أمر بالتذكير والتبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الناس سينقسمون أمام هذا التذكير وأمام هذا القرآن إلى فريقين: سيذكر من يخشى، وهذا القسم الأول هم المنتفعين، المنتفعين بالقرآن بالمواعظ بشكل عام. هم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أصحاب الخشية، والخشية نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت الخشية وجد الخير كله معها. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. إذا نزلت خشية الله في قلب الإنسان انتفع بالقرآن. ولهذا هنا بيّن سبحانه وتعالى أن المنتفعين بالقرآن، أن المنتفعين بالمواعظ هم الذين يخشون الله. حتى إن الإنسان أثناء إلقاء المواعظ إذا ألقى موعظة تجد أن بعضهم يظهر على وجهه أثار الخشية والوجل، وهناك من يسمع الموعظة ولا يتحرك في قلبه ولا شعره، ما هناك لا خشية ولا هناك لا وجل ولا هناك يعني تأثر. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن الخشية، وأن الذين ينتفعون هم أصحاب الخشية. وقد ذكرنا في بعض المجالس أن أحد الأخوة يعني ذكر لو أن إنسان دعي إلى ملك من ملوك الدنيا ليكرمه، كيف سيكون دخوله عليه؟ تجده يدخل بالهيبة وبالخوف، تجده قلق حتى لو جاء هو من باب التكريم. فتجد الواحد منا يقف في الصلاة وهو يصلي وهو يسمع القرآن ولا هيبة ولا خشية ولا يتحرك، بل إن الإنسان يسمع القرآن الذي يقرأ بأعلى صوت وبالمكبرات وتجد قلبه ما هو موجود، ما في لا هيبة ولا خشية. فنسأل الله أن يرزق قلوبنا، أن يرزقنا قلوبا خاشعة ومن قلوبا تخشى وتخافه وتعظمه. القسم الثاني الغير منتفعين، وسيجنبها، يعني يتجنب هذه، ما هو قال فذكر إن نفعت الذكرى، سيتجنب الخشية، سماع المواعظ أو الانتفاع بالقرآن. الأشقى، الإنسان الشقي، الجاهل، الكافر، كل من يعرض عن كتاب الله فهو إنسان شقي. ولذلك بيّن سبب شقاوته: أولا بما أن الذي ينتفع هو الذي يخشى، فأعظم سبب شقاوته إنه لا يخاف من الله ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى. طبعا النار الكبرى هي نار جهنم، ونار الدنيا هي النار الصغرى. إذا تأملنا يعني الفرق بين النار الدنيا ونار الآخرة، النار الكبرى هي نار الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تزيد على نار الدنيا 69 ضعف. ونار الدنيا من أجل ينتفع الناس بها هي جزء واحد، وفي نفس الوقت مضروبة بماء البحر مرتين حتى ينتفع الناس بها. جعل الله نار الدنيا تذكرة ومتاع للمقوين للمسافرين. نار الآخرة تزيد عليها. فالصحابة لما سمعوا إنها تزيد نار الآخرة على نار الدنيا،
ب69 ضعف. قالوا والله يا رسول الله إن نار الدنيا لكافية، نار الدنيا يكفي أن يتعذب الإنسان فيها، فكيف تزيد عليها هذا؟ ولهذا إذا زادت عليها ب69 ضعف أيضا كعرها عميق جدا. ورد في الحديث كما في مسند أبي يعلى ومسند أحمد، لو أن صخرة سقطت من شفير جهنم بوزن عشر خلفات فسبحان الله، يقول لك إنها تمكث يعني في السقوط 70 خريف. ويقول العلماء إن النار هذه كل ما ينزل الإنسان في النار، كل ما ينزل في هذه النار يزداد حرها. فالدركة السفلى، لأنها دركات، الدركة السفلى هي دركة المنافقين، بعدها درجة اللي فوق درجة المنافقين المشركين من كل ملة من جميع الأمم، ثم المجوس، ثم اليهود، ثم النصارى، ثم هكذا إلى أن تصل إلى أخف درجة اللي هي درجة عصاة الموحدين من كل ملة، من كل أمة، عصاة الموحدين من كل أمة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يصلها إلا الأشقى، وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الآخرة ما فيها موت، لا جنة ولا نار، فأهل الجنة في حياة تامة، وأهل النار بين الحياة والموت، وهم في عذاب عظيم نعوذ بالله. في النهاية الله سبحانه وتعالى ختم سورة الأعلى بموضوعين مهمين جدا. لماذا أفلح المؤمنين ولماذا شقي الأشقى؟ هذا سبب فلاح المؤمن. إنه لماذا هو أفلح؟ لأنه أحب الآخرة وآثرها على الدنيا. وسبب هلاك الأشقى إنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولهذا ملخص الصورة في آخرها: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لماذا أفلح وفاز من تزكى؟ وليش صلى وذكر الله سبحانه وتعالى؟ لأنه أحب الآخرة وآثر الآخرة على الدنيا. ولماذا شقي من شقي؟ لأن آثر الدنيا على الآخرة. ولهذا ورد في الأثر: إن حب الدنيا رأس كل خطيئة. نسأل الله أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا، وهنيئا ثم هنيئا لمن الله سبحانه وتعالى رزقه حب الآخرة. ولهذا وصف إبراهيم ويعقوب: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم يحبون الآخرة ولا يرغبون في شيء غيرها. والسبب هلك هؤلاء حب الدنيا، وسبب نجاة هؤلاء حب الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في

0: عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وبماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

صديقي الفضائي الفنان، كيف حالك يا نجم الأكوان؟ ما رأيك أن نستريح اليوم من ضوضاء البشرية ونسترخي في الغابات، في الحقول والساحات، ينطلق لحن الحياة. لحن الحياة هو الموسيقى يا أخضريكا، اللغة الوحيدة التي يفهمها كافة البشر، فهي تعطي روحا للكون وعمقا للون. منذ قديم الأزل لجأ البشر للموسيقى حتى يتمكنوا من محاكاة صوت الطبيعة، فقاموا بثقب عظام الحيوانات والنفخ فيها، مخترعين بذلك الناي فلوت كأول آلة موسيقية في التاريخ. بعدها توالت الحضارات المختلفة على تطوير الموسيقى، ففي اليونان القديمة عزف الإنسان على الآلات الوترية وطور نوعا خاصا يسمى كيثارة، كما قام باختراع مزمار أولوس الذي يتكون من أنبوبتين وزواجتين. أما في الصين القديمة وبعد أن غزا الملك وو أفزو مقاطعة تشانغ، قال لك خلصنا حرب فشنو نقعد كده وننبسط مع نفسنا شوية، فقام بابتكار موسيقى الياي أي الموسيقى الأنيقة، وأنشأ أوركسترا في البلاط الملكي لتعم الموسيقى بعدها أرجاء الصين. وفي أوروبا في العصور الوسطى وتحديدا في القرن الثامن ظهرت الموسيقى الكنسية التي تعتمد على الآلات البسيطة غير الصاخبة، وظهرت معها الموسيقى المقدسة في الترانيم الكنسية، حيث هدفت إلى خلق صلة روحية بين الإنسان والإله حسب روايتهم. وبرزت للسطح أيضا موسيقى الكورال الجماعية، وغنى الرهبان الترنيمة الجريغورية لإعادة تمثيل العشاء الأخير للمسيح. في القرن الحادي عشر سائم الراهب الإيطالي غويدو داريتسو من أخطاء المغنين أثناء غنائهم للترانيم، وضاق ذرعا من سوء حفظهم لها، فقال لهم يا جماعة عليكم والله ما تطلعوا عين، أنا راجل كبير وما ناقص حرقة دم. فقام بدمج الألحان الموجودة مع نصوص الترانيم بطريقة عبقرية ليخترع بذلك السلم الموسيقي دو ري مي فا سول لا سي دو. وبينما غاب الإيقاع عن الموسيقى الأوروبية، كان الشرق لأخضريكا مولع إيقاعات وألحان وطرب أصيل، فظهر زرياب عبقري الموسيقى ذو الصوت العذب الذي يعود له الفضل في وضع النغمات الموسيقية تلك التي طورها غويدو لاحقا عبر السلم الموسيقي. الموسيقى العربية شملت آلات العود والدف والقانون وآلة السنطور، تلك الأخيرة انتقلت من الأندلس إلى أوروبا، حيث قام الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري عام 1700 بتطوير السنطور مخترعا البيانو بشكله الحديث. وفي عام 1756 ولدت ظاهرة عجيبة، الطفل الموسيقي المعجزة الذي سيؤسس العصر الكلاسيكي للموسيقى، والذي سيعتبره الكثير من المؤرخين أعظم موسيقار في التاريخ، وولفغانغ أماديوس موزارت. موزارت ألف أول مقطوعة موسيقية وهو في عمر السادسة، وعندما بلغ العاشرة بدأ يرتجل مقطوعات موسيقية حققت له شهرة عظيمة. وبينما كان موزارت مستمرا في نجاحه وهو في 35، تلقى عرضا غريبا من أحد الأشخاص، حيث طلب منه ذلك الشخص أن يكتب قداسا لزوجته المتوفاة في ظروف غامضة. قبل موزارت العرض على مضض بعد تشجيع من زوجته، ولكنه وبشكل مريب مرض مرضا شديدا فور أن باشر في كتابة القداس، وظل راقدا على فراشه لثلاثة أسابيع. بعدها شعر فجأة بتحسن حالته الصحية بشكل مفاجئ، فسارع على الفور بكتابة قداس الموت، وفي المساء اشتد عليه المرض ومات في نفس اليوم، وكأنه كان يكتب قداس الموت لنفسه. وفي مقطوعة موسيقية لا تقل غرابة، رأى عازف الكمان الإيطالي جوزيبي تارتيني حلما عجيبا قابل فيه على حد قوله الشيطان، الذي عرض عليه أن يكون خادمه، فأعطاه تارتيني الكمان ليرى ما إذا كان بإمكانه العزف. وهنا عزف الشيطان أجمل لحن سمعه تارتيني في حياته، لذا سارع تارتيني وفور استيقاظه بكتابة عزف الشيطان قبل أن ينسى، لتولد مقطوعة زغردة الشيطان التي حققت انتصارا واسعا.
في عام 1827 وبعد أن دخلنا في العصر الرومانسي للموسيقى، كان الموسيقار الفرنسي إكتور بيرلواز قد وقع في حب الممثلة الشكسبيرية هاريت سميثسون، فبدأ في كتابة سيمفونية فانتاستيك ليعبر فيها عن حبه لها، إلا أن هاريت لم تكن تود سماع شيء من بيرلواز، فقال لها 60 دهية ويلي فاكر نفسك شغل بالي تولى حاجة بالنسبة لي. وقام بعدها بالارتباط بفتاة أخرى وحدد موعدا للزواج منها، لكنه بعد عودته من إحدى سفرياته تفاجأ بأن هذه الفتاة قد تزوجت من رجل آخر. طبعا غضب بيرلواز غضبا شديدا لدرجة أنه ألقى بنفسه في البحر، ولكن لحسن حظه أنه رآه بعض المرة يبلبط في البحر فقاموا بإنقاذه وقالوا له واحدة يا زول ما في حاجة مستاهلة. وبالفعل هدأ بيرلواز وعاد إلى المنزل وأنهى كتابة السيمفونية وأجرى العرض الأول لها. وأثناء العرض سمعت الممثلة هاريت سميثسون السيمفونية وراقت لها، ثم ذهبت إلى بيرلواز وأخبرته: حسنا بيرلواز أحبك، وتزوجا في العام التالي. أما قصة عبرة بصحيح يا أخضريكة. لكن موسيقى العصر الرومانسي لم تكن فقط تحمل جو الدرامات والتوتي فروتي ده، ففي عام 1913 وبعد أن قدم الموسيقار الروسي إيغور سترافينسكي أعمالا موسيقية هادية تناسب ذلك العصر، زهي جوجلك اللي فات مات وجاي كل مفاجآت، وقام بعرض أوركسترا طقوس الربيع ترايت أوف سبرينغ، عرضها للجمهور في باريس، حيث تضمن ذلك العرض موسيقى قاسية وإيقاعا شديدا غير منتظم ورقص مسرحيا غريبا تستمر فيه امرأة برقص مضطرب حتى تموت في المسرحية. استفزت تلك الموسيقى الحاضرين ودفعتهم للجنون، فقاموا بعدها بأعمال شغب والمسرح والعليك ناس بتخمش في بعض يا أخضريكة، لتصبح طقوس الربيع تلك المقطوعة الخطيرة التي تثير الشغب دائما. ومع انتشار الكهرباء في القرن 20 وبزوغ موجات الراديو، ولد نوع جديد من الموسيقى، الموسيقى الإلكترونية، تلك التي تنتج الأصوات باستخدام الدوائر الرقمية. دخلنا ليك بقى في زمن الدي جي وديفيد جيتا ومارشميلو ودي جي كاليد، واحنا طبعا كعرب ما قصرنا، طلع عندنا فيجو الدخلاوي ودي جي زنقولة ودي جي طرقوش، طبعا ما تنسى مزمار عبد السلام ورؤوس عبد السلام.

عفوا يا زائرنا الزحلي، ألديك من الزمن دقيقة؟ لغة اليوم حديث أزلي، في كوكبنا تدعى موسيقى، لغة قد تطفئ نيراني أو تشعل في قلبي حريقة، قد تشفي صداع الحيران أو قد تجعل منه شقيقة، قد تجعل أشواك الألم أزهارا تنبت بحديقة، أو تصنع من ظلمة كلمي كلمات تزداد بريقة. ارتبط بها الأرضيون كانت منذ القدم لصيقة، حفظوها كالكنز مصونة، ظل النسيان لها طريقة، حتى إن كذبت أوتاري كذبات الأوتار أنيقة، تنسيني قسوة أقداري، تغنيني عن ألف حقيقة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن.
13: للوطن.
5: اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك، مع التوفير.

0: التعاليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: عبد القادر العلوي
1: الجنيد
0: عن كحتوكة
1: بنتي قبلت بواجهها ورجعها ومهر

0: المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

بسم الله والحمد لله، اللهم صل على الهادي البشير الرؤوف الرحيم، من أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. إن اتخاذ الأسباب والتمكين في الأرض هما السمة البارزة في قصة الحاكم الصالح ذي القرنين، وإن كنا لنعرف من هو تحديداً إلا أنه عبد أعطاه الله تعالى العلم والحكمة وألبسه الهيبة والوقار. إن قصة ذي القرنين وغيرها من القصص التي وردت في القرآن الكريم ليس الغرض من ذكرها مجرد التسلية لما فيها من غرائب وعجائب، إنما المقصود منها الاتعاظ والانتفاع بما فيها من دروس وعبر وفوائد.

0: عجبا، السكون يعم المدينة كما لو أنها مدينة أشباح.
1: لا تتعرضوا لأحد من سكانها إلا من قاومكم.
0: لقد اختفى الجنود والحراس كما لو أن الأرض قد ابتلعتهم.
1: البلد التي يكون حالها هكذا، اعلم أن حكامها ظالمون، فألقى الله في قلوبهم الرعب.
2: مولاتي، أما زلت هنا؟
3: وأين تريدني أن أكون أيها الكاهن؟
2: لقد لاذ الجميع بالفرار، والسفن ما زالت في انتظارنا.
3: إلى أين؟
2: لأي مكان، بعيداً عن ذي القرنين وجيوشه.
3: سأذهب إلى المعبد لأتضرع للآلهة.
2: مولاتي، الآلهة لن تفعل شيئاً ولن تجدي لك نفعاً.
3: أجننت أيها الكاهن؟ كيف تجرؤ على قول هذا الكلام؟
2: إنها الحقيقة يا مولاتي.
3: إذن فسألقى مصيري هنا، وأنا ملكة.

0: جئت تبغي الفساد في الأرض أيها الملك.
1: لو كنت كما تقولين لما أبقيت دابة على الأرض ولا أحرقت جميع دياركم، ديار الكفر والضلال.
0: لقد انفض الجميع من حولي خوفا منك ومن جنودك.
1: أنا لا أسعى إلى التدمير أو التخريب، إنما أسعى إلى رفع الظلم عن العباد والدعوة إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله الواحد الأحد.
0: لك أن تسب آلهتنا كما تشاء أيها الملك، فسيوفك فوق رقابنا.
1: أفيقي أيتها الضالة مما أنت فيه، إنها آلهة ابتدعتموها وأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إنما هو إله واحد رب السماوات والأرض.
0: أتريدنا أن نستبدل بآلهتنا إلها واحدا؟ لا، الموت أهون علي مما تطلب أيها الملك.
1: أنت من اخترت مصيرك أيتها الملكة، تذكري هذا جيدا. أزاد،
2: أمر مولاي.
1: خذوا هذه الضالة إلى أن ننظر في أمرها. أزاد.
2: مولاي،
1: لا تسيئ إليها، فهي ملكة هذه البلاد.
2: أمرك يا مولاي.
1: وأزيل كل صنم يعبد من دون الله في هذه البلاد.

0: آلهتك لم تستطع الدفاع عن نفسها أيتها الملكة، تحطمت جميعها.
1: هذا ما ذكرته لمليكك.
0: وماذاك؟
1: إنه جاء يبغي الفساد في الأرض.
0: لو كان يريد الإفساد كما تقولين لأهلك الحرث والنسل، ولما أبقى في مملكتك حجرا على حجر.
1: سلبني حريتي ومنعني عن شعبي.
0: كان يستطيع أن يلقي بك في قاع سجن من سجونك أيتها الملكة بدلا من هذا القصر.
1: وشعبي، ماذا فعلتم بشعبي؟
0: يحيون حياتهم كأحسن ما يكون بعد أن اكتشفوا زيف ما كانوا يعبدون.
1: ماذا يريد مني ذو القرنين؟
0: لا شيء أيتها الملكة، لا شيء.

شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له.

0: يا رجل.
1: الملكة يا مولاي.
0: ماذا بها؟ إنها تجلس في قصرها، لم يمسسها منا سوء إلا إذا.
1: وهذا ما أتيت من أجله يا مولاي.
2: تكلم يا رجل، ماذا تريد؟

0: لقد أشار القرآن الكريم في هذه القصة إلى إيمان ذي القرنين بالله الواحد الأحد، وأنه استفاد من كل القدرات والإمكانات التي هيأها الله له لتحقيق العدل وإيصال رسالة التوحيد إلى كل مكان قادر على بلوغه. فلقد منحه الله العقل الراجح والعلم الكافي والإدارة السليمة والقوة والإمكانات المادية والبشرية، وهذا ما أشار إليه سبحانه عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله العظيم.
1: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادة حقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن أحمد.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، تعالوا معي لنعيش فصول هذه القصة، قصة الحب ودموع المحبين. هذه بريرة كانت أمة مملوكة، ثم تاقت للحرية، تاقت لأن تعتق من قبل من يملكها، فكاتبت على 9 أواقم من الذهب، ثم انطلقت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، انطلقت إلى صاحبة القلب الرحيم لتعينها على فكاك رقبتها وسداد تلك المكاتبة، فأعانتها. عندها اعتقت بريرة، اعتقت بريرة التي كانت في ذلك الوقت وهي مملوكة متزوجة برجل يقال له مغيث. كان مغيث يحب بريرة حبا جما، تعلق قلبه بها، كانت هي سعادته، لكنها في المقابل لم تكن محبة لذلك الرجل، فهي لا تريد أن يكون ذلك المملوك زوجا لها، إنها لا تحبه. فلما اعتقت وأطلقت أرادت أن تترك هذا الزوج. كان مغيث يعدو خلفها، يتلطف إليها، يريد منها أن تبقى معه زوجة له، كان يطوف بها ويقول لها يا بريرة يا بريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مغيث وهو يطوف ببريرة يتلطفها، وإن دموعه لتجري على خديه. ما أجمل ذلك الحب، يبكي وتسيل دموعه على خديه، يريد أن تبقى زوجته زوجة له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن حوله ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ نعم، إنها صورة من صور دموع المحبين، يحبون بعضهم البعض لكن الطرف الآخر لا يحبهم، يحب مغيث بريرة لكنها لا تحبه. عند ذلك توجه مغيث للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند بريرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال يا بريرة زوجك وأب لأبنائك. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت إذن لا حاجة لي فيه، فتركها. تأملوا في هذه القصة، انظروا إلى هذا الحب من مغيث لبريرة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا تعجبون منه، وانظروا إلى تلك الدموع. ليس عيبا أن يحب الرجل زوجته، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه لأم المؤمنين عائشة، فعندما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال السائل يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو عائشة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ويعذر هذه المشاعر من مغيث لبريرة. وانظروا وتأملوا كيف أنه صلى

الله عليه وسلم يشفع لهذا العبد المملوك. لم يتعفف صلوات ربي وسلامه عليه، لم يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند امرأة في أن تقبل زوجها، بل لو كان هذا الزوج مولى وكانت هذه المرأة أمة حديثة عهد بعتق، كيف يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة وهو الذي يحث أصحابه ويقول لهم اشفعوا تؤجروا؟ ولذلك تعلم أصحابه من بعده أن يشفعوا في كل أمر ولو كان إصلاحا بين زوجين، أن يحسنوا بكلمة تؤلف بين زوجين وتعمر بيتا. ولذا جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد ذلك ليحث ذلك الرجل الذي طرق عليه الباب في ليلة شاكيا زوجته، فسمع صوت زوجة عمر بن الخطاب يرتفع على أمير المؤمنين في بيته، فتوقف ذلك الرجل عن طرق الباب. قد جاء شاكيا من زوجته وإذا بزوجة عمر ترفع صوتها على عمر، هم بالانصراف لكن الباب قد فتح وأمير المؤمنين يناديه ويسأله عن حاجته، فإذا به يعتذر أنه قد جاء شاكيا من زوجته فسمع أن زوجة عمر ترفع صوتها على عمر، فقال له أمير المؤمنين: يا أخي إنما هي أم عيالنا، تصنع طعامنا وتغسل كساءنا وتكون على شأننا، وما هي إلا أيام فأموت وتستريح أو تموت فأستريح. هكذا صبره أمير المؤمنين عمر. شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، ويوم أن رفضت الشفاعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها ولم يزجرها. يوم أن رفضت شفاعة خير البشر صلى الله عليه وسلم ليرسل رسالة للأمة أن المرأة محفوظة حقوقها في الإسلام، لها أن تقبل بزوجها ولها أن ترفضه، لها أن تأخذ حقوقها كاملة. فبالله عليكم، أي دين هو أعظم من دين الإسلام الذي تكفل للمرأة حقوقها؟ هنا أيها الأحبة نقف أيضا مع هذه الدموع التي سالت من ذلك الرجل، وكيف أن هذا القلب قد تعلق بتلك المرأة. إنها دموع حب بين زوج لزوجته، فهل استطاعت كل امرأة أن تكسب قلب زوجها؟ وهل استطاع كل رجل أن يكسب قلب زوجته؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ماتت خديجة، وبكت عائشة رضي الله عنها يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لنعمر بيوتنا بالحب لتتعلق القلوب، وليكون حبا صادقا خارجا من قلوبنا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92000113. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
12: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
6: انتظرونا
5: عدنية FM، لون جديد.

الخير عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

نطلع عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر أثير إذاعة عدنية FM، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام.

0: لهذا الموضوع مستمعينا الكرام هو نتيجة لأني بسمع الكثير من الناس الذي أصبح مثلا بيقول أو بتثير الكثير من المخاوف بالذات مع اقتراب المدرسة أو مع اقتراب الجامعات. وفي سؤال دائما بينطرح من الكثيرين مستمعين الكرام، هل فعلا المدرسة والجامعة ما زالت بيئة آمنة لأبنائنا، أو أنه في الوقت الحالي وفي وواقعنا المعاش الآن أصبحت الكثير من المخاوف تواجه الكثير من الأسر، هل بسبب ما بنسمعه من قصص على الإنترنت، أو أنه فعلا أصبح واقعنا للأسف مستمعينا الكرام مخيف، والمكان اللي إحنا كنا من قبل وفي سنوات ماضية نأمن فيه على أبنائنا أصبح هو المكان الذي نخاف فيه على أبنائنا؟ هل تغير المجتمع وظهور الكثير من السلوكيات الغير صحيحة في المجتمع انعكست بشكل سلبي على البيئة التعليمية؟ هل المخاوف هذه هي حقيقية أو إنها مخاوف فقط لدى البعض من الأسر؟ حنتناقش مستمعين الكرام حول هذا الموضوع، وأكيد إن إحنا حنسأل بعضنا البعض، طيب إيش اللي ممكن يخلي الجامعة والمدرسة أو يحول الجامعات والمدارس من أماكن فعلا كانت أماكن آمنة لأبنائنا وبنأمن فيها بأبنائنا لما يروح هناك، إلى أماكن قد تكون غير آمنة وقد تكون هي سبب ضرر للكثير من أطفالنا بسبب الكثير من المشاكل اللي بتحصل. ممكن أنه كثير من الأبناء يتعرضوا للعنف، ممكن أنهم يتعرضوا للتنمر، ممكن أنهم كذلك يكتسبوا أو يأخذوا بعض من السلوكيات الخاطئة، ممكن أنهم يلتقوا بمجموعة من الأشخاص الغير أسوياء واللي ممكن يأثروا على سلوكياتهم. فكيف إحنا ممكن نتعامل مع هذا الخوف، مع هذا القلق؟ وأكيد هنا بنقول إنه بيكون في دور كبير جدا مستمعينا الكرام للأسرة وكذلك للمدرسة. أكيد نستقبل أول اتصال معنا اليوم مستمعينا الكرام، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو
0: يا مساء الخير.
1: مرحبا.
0: ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا.
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد، كيف الحال؟
1: يا ميتالي، يا ميتالي مشاليكم، انا مرحبتين.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: تحية لك، تحية للطاقم، بعث لكم الصحة والمصاري.
0: الله يسعدك.
1: تحية للمشتركين حبايبنا، بعث لهم الصحة والمصاري.
0: تحياتنا لك. كيف كانت اجازتك؟
1: الحمد لله على السلامة يا علي.
0: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
0: كيف كانت اجازتك؟ كلمنا عنها.
1: والله هذه خير.
0: نفسها روتين يومي، ما فيش تغيير.
1: نحاول
0: ان احنا نضيف اشياء كذا جديده نغير.
1: نحن سعيدين، ما نفرض حاجات ولا نيأس ولا نحبط.
0: اكيد
1: نحن متفائلين نقول الحمد لله، بس في حاجه افضل من حاجه، نقول اجلس لي داخل حسن ولا خارجه، حما موت فين بارو.
0: صحيح صحيح. في بعض يقول لك ان انا جلستي في البيت افضل لي من ان اخرج تحت اشعه الشمس والجو.
1: يعني ما احبطش من الجلسه، لانه البدايه صعبه جدا اكثر من الجلسه.
0: كويس، ان شاء الله يا رب تكون سعيد على طول، ان كنت داخل البيت او حتى خارج البيت.
1: الحمد لله ونشكر على كل
0: حال،
1: اكيد نكون سعداء بالقسم.
0: الله يسعدك. سمعت موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
1: ايوه نعم.
0: طيب بسألك سؤال، هل بتشوف إنه المدرسة والجامعة ما زالت بيئة آمنة لأبنائنا، أو إنه هذه البيئة اللي كنا زمان إحنا بنأمن أبنائنا عندها، يعني نقدر نقول إنها تغيرت بشكل كبير جدا وأصبح كثير من الأهل يخافوا على أبنائهم أكثر لما يروحوا المدرسة أو الجامعة؟ فإيش رأيك بالموضوع؟
1: شوف يا ست الكل، الحلقة رائعة جدا وانتي رائعة. لما تقولنا مواضيع تتلمس أوضاعنا وحالنا وكيف نحن اللي نعاني.
0: اتفضل احنا نسمع.
1: الشيء الثاني بالنسبة للمدارس والجامعات وكل الأماكن اللي تتواجد فيها الأطفال، توجد فيها الشباب، توجد فيها البنات، توجد فيها بشكل عام، هي خطرة جدا جدا. إذا لم تكن هناك
0: رقابة.
1: أيوة رقابة. يعني تخيل أنت بالله عليك مدرسة، ما مدرسة حم

0: أماكن طرف المدرسة آخر مكان وأشجار ومكان يعني مرعب. كيف يأمن الطالب يروح له هناك؟ كيف يأمن؟ إذا أنت الشخص الذي بيتعدي أعطيته فرصة،
1: صحيح.
0: اللي بتهون له نفسه حصل فرصة، لهذا كان المفروض يحدوا من هذا العمل. حمامات تكون في مكان آمن تحت رقابة الجهات المدرسين، يراقبوا مثلا الاستراحات خاصة للأطفال خاصة،
1: صحيح.
0: حتى للجامعات
1: كذلك الكاميرات، تفعيل الكاميرات يعني يكون
0: أيوة
1: في كاميرات،
0: أيوة أيوة
1: صحيح.
0: الآن بحكم التقنية، بحكم التقنية هذه المفروض يراقبوا عبر الكاميرات الجامعات، حتى الجامعات. أنا ما بقول إنه الكبير ما يخطأ، شيء يخطأ
1: صحيح،
0: حبة طماط خالص تخيل صندوق.
1: ويمكن الجامعة بتتوسع أكثر المخاوف، يعني للأسف إحنا بنسمع قصص
0: حجة إنهم دون كبار،
1: صحيح
0: وطال.
1: صحيح،
0: لهذا الكاميرات تلعب دور عدم الاحتكاك، عدم الاحتكاك، لا نجيب هذا جنب هذا، ابعد أنت بعيد وانت.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع،
3: كل مستمع.
4: مسي لي على الحبايب
2: 88.9
4: حلوه والسكر في
2: الجيب،
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا.
2: 88.9
5: اليوم اهم شلل تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله ليه دي
2: عدنية FM.

0: حلقة بايا أقسم بالله عليها شيء بالرأس فيها. يعني نحن نجري بعد الشباب بالشيشات الإلكترونية بالشمة بالزي المدرسي
1: للأسف.
0: بالشعر مش عارفة إيش باللبس
1: غير البنات المكياج
0: غير الوساخة اللي تحصل بالحمامات
1: للأسف للأسف
0: للأسف يعني أيوة الآن رجع البيت غير الحاجات هذه يعني نعجد فيها. وكل ما نجتمع نوصل لحلول الاجتماع اللي بعده نوصل لطريق برضو مسدود لأنه ما لأنك تدخلين أنت فئة كثير أكثر من 2000 طالب في مدرسة.
1: يعني تشوف أنت الازدحام سبب يعني إن إحنا ما نقدرش نسيطر عليهم
0: برضو الازدحام. أنت تجيب كل طالب فيه له تربيته فيه له أسلوبه
1: صحيح.
0: لما أيوة كل طالب ما تقدريش أنت. والآن ظهر معانا موضوع البيدو عرفت إيش البيدو طبعا
1: الإيش
0: البيدو
1: إيش هذا البيدو
0: اللي هو الكبير اللي يشتي الصغير الناس الكبار اللي فهمتي كيف
1: للأسف.
0: يعني هذه انتشرت والله أنا أكلمك شوفيني من واقع يعني أنزل وأشوف
1: صحيح صحيح. إحنا بنتكلم يعني عن الواقع بشكل أيوة. عام
0: بالواقع بشكل عام نحن نعيشه من كثافة في المدارس من عشوائية من إنه قل احترام المدرس قللوا باحترام المدرس المدرس مع الأغلب المدرسات أو المدرسين يجي يقول لك أنا مالي باقي بقول المادة حقي وكذا وبخرج لي لأن اللي تشوفيه. طيب لو أجينا يا إلياء على مثلا الزي المدرسي الله يعزيك الشباب والله إنه كل شهر نخرج جواني نشتي أولياء الأمور يجي يشوفوا منه ليش روح حافي
1: ما فيش
0: نشتي أولياء الأمور يجي يقول ليش ابني روح حافي فين صندلته ما يقولش أولياء الأمور
1: للأسف كمان أولياء الأمور
0: للأسف لا لا لا لا, لا الحياة ضايعة يا إلياء ضايعة أبناء أنا لعد لاقي لهم مش عارفة صراحة. أنا عودت عيالي من وهم صغار حمامات المدرسة لا تدخلون نهائيا امسكوا نفوسكم ما تروحوا عودتهم يعني لا يدخلوا الحمامات لأن أنت لما تدخلي طفل صف ثاني ثالث وبعده يجي ولد صف تاسع
1: صحيح هذه كمان مشكلة كبيرة
0: في نفس الحمامات وما فيش برغبة زي ما قال أخي أحمد أنه الحمام يكون بطرف المدرسة بآخر المدرسة
1: للأسف
0: يعني ما فيش الأمان ما فيش غير نحن بس قد نحن كذا. أنا عن نفسي كأم أروح دائما المدارس أزور أشوف أبنائي أشوف لازم أولياء الأمور يزوروا يشوفوا يتعرفوا يتأكدوا من صديق ابنك منطوي ابنك مش منطوي ابنك ما يروح ذاك المكان يعني ضروري هذه النزول. صدقيني الإدارة المدرسية ما بتقدرش ولا الجامعات تنزلي عادك للجامعات شيء بشعرك
1: للأسف
0: شيء بشيء
1: يعني إحنا
0: على ما قلتي الشيشات
1: أيوة إحنا بنقول المخاوف هذه في كثير يقول إنكم بتبالغوا لكن فعلا
0: لا والله ما
1: أصبح الواحد يخاف إنه يودي ابنه للمدرسة ويا ريت يعني يقول لو في نظام إنه الابن يدرس في البيت ممكن إنه يتجنبوا الكثير
0: والله
1: من المشاكل
0: والله أيوة عبر البيت يعني ويجي امتحنوا
1: التعليم الإلكتروني
0: من صدق عن والتعليم ده عن بعد والله لأنه ما يقولون إحنا نكذب والله ما نقدرش نزلوا كلفوا نفوسكم يوم يومين أسبوع روحوا شوفوا بالكليات البنات أصبحت مش الكل طبعا أغلبيتهم
1: أيوة
0: ما عاد تروح تدرس البنت عشان رايحة خطوبة رايحة زواج من لبسة من مكياجة من حركاته لا لا لا صراحة الجيل هذا شيب نحنا وعدم الانضباط برضو شيب نحنا والرقابة كم بتكون الإدارة وكم بيكون ما فيش أنا مش عارفة إيش أقول يا إلياء لأن الأمور اختبطت بجد
1: أكيد.
0: لأن اللي تشوفيهم إلا من رحمة ربي يعني
1: وإحنا نحاول إن إحنا نعمل الحلول بس بقدر ما بنعمل من الحلول زي ما قلت مثلا في حل من الحلول إنه الازدحام يعني نقلل من الازدحام كمان الأطفال لازم إحنا نطرحهم في أماكن مدارس لحالهم مش مختلطين
0: أيوة.
1: مع الأكبر منهم أيوة. أيوة مش من الأكبر منهم
0: لأنه كمان. أكثر من حادث شوفي حصل من طلبة التاسع على طلبة الثاني وثالث
1: والكاميرات
0: يعني
1: ينزل
0: المدارس وشافته أيوة
1: لازم
0: هذا نحن طالبنا من
1: الكاميرات لازم تفعله في كل مكان في كل
0: الكاميرات كسرونا يا حبيبي
1: أوف.
0: سوينا كاميرات كسرونا عيال كبار شباب كسرونا يعني نحارب شمة نحارب إيش أقول لك أنا اللي وجدناه داخل المدرسة هذه يشيب بالرأس والله العظيم نروح للتربية كبروا الصفوف وسعوا المدارس سووا كذا أفصلوا دا عنده التربية يوم السنة كل سنة نحن نعالج نفس القضايا نفس
1: المشاكل للأسف يد واحدة ما تصفقش
0: للأسف
1: أم حمزة
0: بالضبط ما معاك إلا ابنك في البيت تقريه وتفهميه وبدك تحفظيها وتكلميها وتفهميها انتبهي من كذا انتبه من كذا وانتبه من كذا وابني اني كشباب الان سنه ثانيه ثانوي اقسم بالله عامله كانه عاده اتابعه. شوفيني يا عليا اتابعه.
1: حلو المتابعه برضه. حلو
0: اتابعه على طول. لا مش لانه الصاحب ساحب. انا اشوف ابني معامل والله يا عليا ما اكذب عليك دائما افتش حلقه دائما افتش دفاتره دائما نشوف انا واخته دائما بعده. يعني لو كل اسره اجتهدت كده ان شاء الله عيالنا بيكونوا بخير وعافيه. انت تدري انه ابنك روح الساعه كده ليش تاخر الساعه والنص ساعه حتى عن التاخير هذا.
1: صح صح.
0: لكن برضه الاسره لها دور كبير. شوفي الاسره لها دور كبير بهذا كله.
1: اكيد اكيد يا ام حمزه.
0: والمدارس الله يعينها والمدرسات. لما انت جيت تكلمي تقول لك يا اختي اني قد اني اجي ادرس قد اني بلا راتب خلي لي حالي. يعني كل واحد وهمه داخل البلاد.
1: صحيح للاسف.
0: الله يعيننا ان شاء الله ويحفظ ابنائنا.
1: امين يا رب.
0: وابناء الناس كلها يا حبيبي. تحياتي لكل المتصلين.
1: شكرا لك يا ام حمزه. شكرا لك.

فعلا مستمعينا الكرام، يعني بعض من القصص حكتها أم حمزة هي فعلا يعني حقيقية وواقعية وبنسمعها بشكل يومي. فمثل هذه القصص اللي احنا بنستمع لها، يعني أكيد إنه بتخلي كل أم بتخلي كل أب يخاف إن أنا فين أودي ابني. ففي بعض الأشخاص نشوف أنهم بيقول لا، أنا لا يمكن أن أنا أدرس ابني في مدرسة حكومية، بالذات في السنوات الأولى من الدراسة بسبب المشاكل الكبيرة اللي بسمعها، وممكن أن أنا أروح مدرسة خاصة. يمكن أن نقول المدرسة الخاصة والمدرسة الأهلية قد يكون فيها نظام المراقبة أكبر من نظام الحكومية، ولكن قد لا يعني يقلل من الخطر اللي ممكن يتعرض له الكثير من الأبناء في المدارس. للأسف إحنا بنواجه واقع جدا صعب، وبنواجه انفلات أخلاقي كبير جدا، وهذا الشيء هو اللي بيثير مخاوفنا وبيثير قلقنا أكثر على أبنائنا، لأنه فعلا يعني المكان هذا اللي بيقضي فيه ابنك يعني بيقضي فيه وقت طويل، وقت طويل بيقضيه، هل بياخذ منه الأشياء الكويسة الإيجابية؟ أنا مش عارفة أنا ابني إيش بيتعرض خلال هذه الساعات، أنا مش عارفة ابني مع من يلتقي خلال هذه الساعات، أنا مش عارفة إيش اللي بيحصل. فأكيد الكثير ممكن إنه يعني يقلق من هذا الشيء، وبيفضل إنه لو إنه طفله أو ابنه يدرس إلكتروني أفضل بكثير. وزي ما قالت أم حمزة، بيحاولوا أنهم بقدر المستطاع أنهم يبذلوا جهود في أنهم يحدوا من هذه المشاكل، ولكن زي ما تحدثت يد واحدة ما تصفقش، والحديث عن الموضوع أكثر من مرة بدون ما يكون في أي حل كمان ما بيعطيش نتيجة. إحنا أمام مشكلة، فيجب على الجهات المعنية أنها تشوف هذه المشكلة وتحاول أنها تجد هذه الحلول علشان ما نوصلش إلى نتيجة نقدر نقول أنه نندم من بعدها، وأن إحنا ما نقدرش نتصرف من بعدها.

إحنا أمام هذه القصص وأمام هذه المشاكل التي تحدث في المدارس وتحدث في الجامعات، أكيد إحنا بنسأل أنفسنا سؤال: من المسؤول عن حماية الطالب؟ هل الأسرة أو المدرسة؟ هل الجامعة أو المجتمع بأكمله؟ إحنا حنواصل معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. انتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعوا لنا عبر أثير إذاعة عدنية FM، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم ومواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن المدرسة والجامعة، وهل فعلا أصبحت المدرسة والجامعة البيئة التي كنا يعني نأمن على أبنائنا فيها لم تعد آمنة كما كانت، وما هي الأسباب؟ وأكيد يعني إحنا بنطرح سؤال المستمعين الكرام لأولياء الأمور بشكل عام، هل أنت كولي أمر بتتابع ابنك يعني إيش بيحصل معاه في المدرسة؟ هل مثلا بتسأله اليوم إيش حصل معاك؟ احكي لي. يعني في بعض الأبناء بتلاقيهم من النوع اللي حابين إنهم يحكوا كل التفاصيل اللي في يومهم، فبيقولوا اليوم واليوم سويت عملت ركت. فهل أنتم من الأسرة التي تستمعون لأبنائكم؟ هل بتخصصوا وقت تسمعوا ابنكم؟ إيش حصل اليوم؟ إيش الحاجة اللي زعلتك اليوم؟ إيش هل حصلت حد مثلا عن نفاك؟ هل حصلت حد مثلا ضحك عليك؟ طيب في شيء غريب حصل لك أو كذا؟ هذه الأسئلة ممكن إنها تخليك تعرف إيش اللي يتعرض له ابنك في المدرسة. للأسف الكثير من الأسر خلاص يعني أنا ابني راح المدرسة أنا هنا أوثق، وقد لا يعرف أصلا إيش حاصل. وفي بعض الأبناء بيخافوا من إنهم يحكوا لآبائهم أو أمهاتهم الأشياء اللي بتحصل، إنه ما فيش قبول من الأم والأب على الاستماع. فهذه كمان تعتبر من المشاكل المهمة التي احنا لازم نعالجها. كذلك مستمعينا الكرام، يعني احنا تحدثنا عن المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الأطفال، وتحدثنا انه الأطفال بشكل عام او حتى الشباب في الجامعات ممكن انهم يتعرضوا للتنمر، والتنمر هذا كان في مصطلحه فقط هو السخرية مثلا على شكل حد أو أنه تكون مزحة بين الطلاب. بس الآن لما إحنا بدينا بنشوف والدراسات أثبتت أنه كثير من حالات الانتحار وكثير من الحالات النفسية بيكون سببها التنمر في المدارس وفي الجامعات. ليش؟ لأنه التنمر تطور إلى أكثر من هذا الشيء. قد بيكون مثلا سخرية، ممكن تكون إهانات متكررة، قد ممكن تكون ضرب واعتداء. هذا الشيء بيسبب عزلة اجتماعية، فممكن هذا الشيء بيأثر على هؤلاء الأشخاص. فكثير ممكن يستهينوا بهذا الموضوع، بس هذا الموضوع يجب علينا مستمعين الكرام إن احنا ما نستهينش فيه، إنه فعلا فعلا هذه من المواضيع الهامة اللي احنا لازم نركز عليها. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالكم أخباركم؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم. بالنسبة للموضوع هذا مهم. في معي بومبا خاصة في المدارس، وأكثر شيء إنه في موضوع التنمر. هذه من الأساليب اللي تضايق الطلاب أو أبنائنا هو التنمر. هذه خاصية انتشرت في المدارس، فهي قد كثير من الطلاب إنهم يخرجون من المدارس ويدرسون كمان ناس بسبب التنمر.
0: صحيح.
1: هذه ظاهرة التنمر مشكلة، ولا يمكن حل يعالجها حتى بعض يسمونه ماذا المسؤولين الاجتماعيين في المدرسة. هذا المسؤول الاجتماعي ما يقدر يعالجها مع الطلاب. نعم. بسبب الأوضاع المعيشية وبسبب التدني مستوى الرواتب من قبل الآباء.
0: صحيح.
1: فهذه من ضمن الأشياء اللي يمكن يبغى لها معالجة.
0: أكيد أكيد يشتي لها معالجة كمان. يعني ممكن الأبناء هذول إحنا لو عرفناهم أو مثلا في المدرسة جمعوا هؤلاء الأبناء اللي بيمارسوا التنمر وعرفوا إيش الأسباب وعرضوهم على المعالجين اللي بيقدموا دعم نفسي، أعتقد أنه ممكن أن إحنا نجد حل. ولكن في البعض بيشوف هذا الموضوع عزيزي أنه موضوع عادي، يعني كثيرة هي الشكاوى اللي تتقدم للمدرسين والمدرسات إنه زملائي ضحكوا علي، إنه زملائي تكلموا علي، ما بياخذوش الموضوع بجدية، فهذه هي هنا المشكلة.
1: نعم نعم، لكن هناك في أخصائي اجتماعي. هذا إيش دوره في المدارس؟ هذا أخصائي اجتماعي في المدارس، يقوم بجولات في بعض المدارس سواء في الجامعات أو في المدارس الأساسية أو الروضة،
0: صحيح،
1: ينصح ويعطي توعية للأبناء للطلاب وتحفيزات من هذه الظاهرة المنتشرة. وهذه بسبب هذا كل ما تكون انتشارة بسبب تدني المعيشة، فبعض الطلاب قد يكون ما عنده المال أو المبلغ الذي يأخذه من من من أكل أو بعض الأشياء هذه من الأرشيف حل المدرسة. فهناك بعض الطلاب عندهم فلوس وبعضهم لا،
0: صحيح،
1: فهنا يحصل التنمر بين الطلاب وتحصل أو في
0: الاعتداءات والمشاكل وغيرها. صحيح صحيح، يعني الظروف ممكن إنها تساهم بشكل كبير في تغيير السلوكيات الأبناء وبتظهر سلوكيات مختلفة.
1: لكن هنا السؤال اللي هو لحد الآن، أين الأخصائيين الاجتماعيين وما دورهم في بعض الأشياء في هذه الأشياء؟
0: صحيح،
1: عدم وجودهم في ظل ما يعني ما ليس موجودين في بعض الأمور في بعض المدارس. نحن نلاحظ بعض الأبناء متنمرين وبعضهم يعني ما يبغون المدارس، وبعضهم يجي عند أهله أو عند أسرته يقول من لا يعني في ألفاظ سيئة.
0: صحيح،
1: هذه الأسباب الرئيسية ما حد يعالجها إلا التوعية. صحيح، وهذا الأخصائي الاجتماعي.
0: صحيح،
1: هذا هو. شكرا الله.
0: شكرا لك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك.
1: الله يسلمك، الله يعطيك،
0: في أمان الله.

فعلا مستمعين الكرام، يعني السؤال المطروح هو أين دور الأخصائيين الاجتماعيين؟ يعني مثل هذه المشاكل إحنا نتحدث عن البعض، يعني وما خفية كان أعظم. أين دور مثلا الأخصائيين الاجتماعيين؟ وهل فعلا إحنا في المدارس بنوظف أخصائيين اجتماعيين كفاءة وخبرة وقدرة، أو إن إحنا بنوظف أي شخص وهذا مش تخصصه؟ لأنه للأسف بنلاقي أنه في أخصائيين اجتماعيين ما عندهم تخصص ولا فاهمين. فدور الأخصائي الاجتماعي في كل مدرسة في كل جامعة مهم جدا، بالإضافة إلى الأخصائي النفسي والدعم النفسي يجب أن يقدم للأطفال وبشكل مستمر جدا. هذا الشيء لازم يكون جزء من العملية التعليمية، ولكن للأسف زي ما تكلمت أنه كثير من الأبناء ممكن يتعرضوا للكثير من المشاكل، فبتلاقيه لما بيروح يشتكي للأخصائية الاجتماعية، يا أما الأخصائي الاجتماعي هذا مش فاضي، يا أما جال الأخصائي الاجتماعي وهو ضبحان فما بيسمعوش، ممكن أول يوم يصيح فوقه فما بيلاقيش الشخص اللي ممكن يحتويه. فعشان كذا إحنا نقول يجب أن يكون الأخصائيين الاجتماعيين أشخاص ذو خبرة، أشخاص كفاءة، يعرفوا كيف يتصرفوا مع الأبناء. يمكن هذا بيحد من الكثير من المشاكل، يعرفوا كيف يتصرفوا مع مثل هذه القضايا ومثل هذه المشاكل. فأعتقد هذا شيء ضروري جدا إن إحنا نركز عليه إن كان في مدارسنا أو حتى في جامعاتنا.

0: إذن إحنا ما زلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير والإحساس والطيبة.
0: مساء الورد. الحمد لله، كيف الحال صديقنا؟
1: الحمد لله على كل حال. يبدو أن الموضوع تحول إلى التنمر، صح؟
0: إحنا بنتكلم عن المدرسة.
1: هذه جزئية من جزئيات الموضوع يعني.
0: هي جزئية مما قد يتعرض له أبناءنا ومما يتعرض له شبابنا في المدرسة والجامعة، وممكن أنه يؤثر على نفسيتهم. هو إحنا تكلمنا يا فتحي، علشان أذكرك، تحدثنا أنه ممكن في كثير من المشاكل أو التحديات اللي ممكن تظهر لأبناءنا في المدارس والجامعات، منها التنمر، منها مثلا أنهم مثلا يتعرفوا على مجموعة من الناس، يدخلوا في موضوع المواد المخدرة والتدخين والشمة وغيره من السلوكيات السلبية. فإحنا سؤالنا المطروح، هل ما زالت المدارس والجامعات بيئة آمنة لأبنائنا أم أنها ليست آمنة، ولماذا أصبحت غير آمنة؟
1: لو قلنا أختي أن ليس هناك أمان للمدارس والجامعات، هل لدينا بديل أختي؟
0: أنت برأيك هل ممكن يكون في بديل؟ إنه في يقول لك مثلا ممكن إنه يكون في بديل
1: في أونلاين
0: التعليم. أيوة التعليم.
1: هل إمكانيات الدولة تسمح بذلك؟
0: إحنا بنناقش هذا الموضوع، هل ممكن يكون هذا بديل؟ طيب إذا ما فيش
1: بديل
0: آخر، إيش الحلول الأخرى اللي تحمي أبناءنا من التعرض لمثل هذه المشاكل؟
1: أيوة أختي، أولا تقدر تقول شيء منظومة متكاملة ما بين الأسرة تمام والجامعة والمدرسة تملك إفطارية، لذلك يكون في تفاهم وتكاتف ما بين الطالب هذا عندما ينتقل من بيته إلى المدرسة ثم إلى الجامعة. لأنه الجامعة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية هناك فرق. أنا أشوف أن الميزة الوحيدة المدارس الخاصة أن عدد الطلاب قليل،
0: العدد
1: فقط يعني، هذه أنا أشوف الميزة. ولو أن إحنا في اللقاء التعليم والله أن تجدي في المدارس الأهلية قسم بالله الأستاذ معدب في المدارس الأهلية أكثر من المدارس الحكومية بألف، لأنهم أولا يجو طلاب مدلعين زيادة كيف، فبالتالي استاذ يكون يبذل كل ما فيه وسعه، الطالب لا يسمع لانه متعودين على مجتمع رفاهي كامل كيف. فبالتالي الاستاذ يبذل كل ما جهده، الطالب الذي يدرس بفلوس يظن ان دراسته بفلوس، يدخل بفلوس ويخرج بفلوس، الاستاذ ما تقدرش تمسك المحصن العصا هذا كل يعني، ومدير المدرسه يخاف على خساره الطلاب. فبالتالي يعني في شروط عديده للطالب يعني المدرس في المدرسه الاهليه او الحكوميه. فبالتالي أنا أشوف الميزة الوحيدة في المدارس الأهلية إنه بس عدد الطلاب قليل، أما من ناحية الدروس ما إلا دروس والله تجد إنه أغلب النوافذ تجدهم في المدارس الحكومية. أما التنمر وما إلى التنمر أختي علي، أنا أريد مثلا مطالب السلمية هذا الشيء ينتقل إلى الجامعة، لابد قبل من يدخل إلى ساحة الجامعة أو الحرم الجامعي لابد أن يكون لديه خلفية عن الجامعة وما سيصادف في الجامعة. في بعض الطلاب والله أخطاء لأنهم قام يكمل ثالث ثانوي لما راح أول جامعة التسجيل إلا في موسم الدراسة، أنا يتفاجأ أن هناك عالم مفتوح، هناك شيء مختلف، هناك بالتالي ينصدم أفهم لكي. فبالتالي أنا أشوف أن الطالب الجامعة هذا قبل ما يسجل في الجامعة لا بد أن يكون لديه خلفية عن الجامعة وعن الفتاح وعن إيش اللي يحصله وإيش اللي يعني في هناك فرق بعض الطلاب يعني التنمر هذا مثلا يصدمه. ليش أقول لك يصدمه؟ لأنه قد يكون حصل هذا الطالب تنمر في داخل البيت نفسه، فبالتالي لما يحصل التنمر هذا في الجامعة يزيد انصدامه، صح ولا لا؟ لكن عندما يحصل تعزيز شخصيته في داخل البيت مهما حصل هذا الطالب في الجامعة أو في المدرسة الخاصة ما يزعش وما يتفتش، لأنه شبعان من الداخل أخت عليها. فبالتالي الطالب هذا لما يجد من يحتضنه داخل البيت داخل أسرة نفسه يخرج إلى المجتمع يعني مش طالب
0: أكيد. فإحنا دائما بنقول إنه
1: محدود الشخصية ومسلوب الإرادة،
0: دور الأسرة كبير جدا يعني في نشأة الأبناء، في تعزيز ثقة الأبناء دور الأسرة كبير جدا.
1: الدعم النفسي في هذه المسألة أختي علي لابد أن تكون موجودة للطالب والطالبة. لذلك عندما الطالب الجامعي بعض الآباء أختي علي والله صراحة لا يدري متى ابنه في مستوى ثالث في مستوى رابع،
0: هي هذه المشكلة، مش عارف ابنه في أي مستوى دراسي، مش عارف متى اختباراته.
1: وبعض الطلاب أختي علي صراحة عندما يكون ذاكرة وكذا، حتى لو أبو مثلا فاهم ومثقف وكذا، الطالب ينظر إلى أبو كما يقول مصير دقة قديمة فهم لك كيف. فبالتالي حتى مع حاجة إنه يناقش أبوه في بعض الأمور، رحم في مواد على حسب خبرة الأب كذا ومعاشة الحياة يفهم حتى لو بدرس جامعي يفهم إيش المقصود إيش، لكن الطالب نفسه ينظر للأب أو الأم كأنهم هؤلاء يعني خلاص ما لهم أي علاقة في هذا التعليم.
0: طيب برأيك إيش ممكن يكون في حلول تخف من هذه المشاكل اللي احنا بنسمعها او بتخف قليل من مخاوفنا على ابنائنا؟ انت قلت هي منظومه متكامله تبدا دورها من الاسره وتنتهي دورها للعمليه التعليميه. طيب ايش انت مثلا الشيء اللي بتقول لو فعلوا في المدارس والجامعات ممكن انه يحد من هذه المشاكل؟ مثلا انا قلت انه كاميرات المراقبة لو انتشرت في كل مكان في المدرسة يعني وتكون في الفصول في الحمامات في الطواريد في كل مكان، أعتقد أنه بنقدر إحنا لو شفنا مشكلة أن إحنا نتعامل معها. أنت برأيك هل في
1: تساعد بعض الشيء لكن لا تقضي هذه المسألة تماماً؟ هذه كلها تقول تساعد في إنهاء هذه الموضوع
0: أكيد تساعد. لو شفت شباب مدخنين أنا ممكن إن أنا أخذهم وأتكلم معاهم قبل ما يبدأ مثلا، شفت لما أنت تشوف المشكلة تبدأ تنتشر فأنا بأخذ الأساس لأنه من طرف لا طرف آخر لا شخص آخر ممكن إنه يعني يعمل مشكلة، هذه كمان ممكن إنها تساعد. أنت برأيك إيش الحلول الأخرى اللي ممكن نطرحها ممكن تحد من هذه المخاوف أو من هذه التحديات اللي واجهها أبناءنا في المدارس وفي الجامعات كمان؟
1: أختي مثل هذه انتشار التدخين والشيشة الإلكترونية في الجامعات وفي المدارس، هل تقدر تقول أختي يجب أن يكون هناك رأي حازم يعني من قبل المسؤولين على هذه الجامعات على كده؟ يعني إنه إذا تم القطع على مجموعة من الشباب يتم توبيخهم أمام العلن كده يعني فهم كيف؟ فبالتالي ما يتمش عقابهم مثلا أقوى تنظيم الجامعة أو المدرسة هذه عشان يكونوا عبرة للآخرين أختي، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فبالتالي هم يأخذوا الطالب هذا ما يبخونه، ليش؟ لأنه يدرس بفلوس، فهم كيف؟
0: احنا حابين نوصل حابين عزيزي احنا حابين نوصل ان كان بفلوس او مش بفلوس بالاول والاخير احنا كلنا بنعمل على ان احنا نساعد في ان احنا ننهي من الانفلاتات الاخلاقية المنتشرة في المجتمع. حتى لو كنت انا في مدرسة اهلية وشفت انه في ولد بيحاول انه يدخل مواد مخدرة لزملائه، انا مش بشهر فيه، انا لا اشهر فيه، ولكن انا ممكن اخذه اتواصل مع اسرته مع ولي أمره، أنا ممكن أقدم له إنذار، أنا ممكن يعني أتخذ معه الإجراءات اللازمة حتى لو كان هو بيدرس بفلوسه. إحنا لازم نوصل هذه المعلومة إنه حتى لو أنت في مدرسة خاصة يا فتحي وابنك غلط فهنا أنت لازم يكون دورك في إنك تعدل السلوك، مش عشان شيء كمان علشان ابنك، حتى ابنك تعدل سلوكه.
1: أنت أختي عليا كنت في حاجة اسمها إخصائي اجتماعي، صح ولا لا؟
0: أكيد.
1: ومدير المدرسة والجامعة أنت إيش مثلا مسؤوليتك كمدير أو كأخصائي اجتماعي؟ إذا أتيحت الفرصة للأخصائي الاجتماعي إذا يعني اشتغل دوره فهلاك المسألة ستكون عناقة، عفتهم لكي؟
0: صحيح.
1: أما بس يكون مسؤول أخصائي اجتماعي بالإسم فقط وعلى نفس هيئة براقش على مجرد أسماء فقط، يعني لابد أن واحد يفهم مسؤولية دور المدير يفهم إيش مسؤوليته والأخصائي الاجتماعي يفهم إيش مسؤوليته.
0: أكيد.
1: وفي نهاية الأمر كل أبنائنا هم أمانة عند هؤلاء
0: الأشخاص. أكيد أكيد. فتحي أنا
1: شكرا
0: لك وكان نقاشك ثري جدا، شكرا لك فتحي،
1: شكرا جزيلا.

0: إذا مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم وفي موضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلنا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، عافيتك، حالكم أنتم؟
0: إحنا الحمد لله بخير. سمعت موضوع حلقتنا اليوم عبد الله؟
1: أيوة سمعت الموضوع، ما شاء الله الموضوع هذا متميز يعني، وهذه مشكلة كبيرة يعني حاصلة، نقول أنها في الشعب اليمني كافة يعني، هذه مشكلة كبيرة، مشكلة الطلاب يعني، والتنمر، ولا بعضهم الغياب من المدرسة وبعضهم كذا. أشوف أن المعالجات أن يكون المدرسين أو المدير المدرسة أو المدرسين يكونوا في علاقة قوية مع أولياء الأمور، ضروري يكونوا يتواصلوا مع أولياء الأمور
0: بشكل مستمر. صحيح،
1: يسأل المدرس يعني هل هذا الطالب موجود، هل مش موجود.
0: صحيح.
1: والمدرس إذا غاب يبلغ ولي الأمر، هل هذا ابنك يعني اليوم موجود، وإلا خرج من بيتك مش ما
0: سيأتي
1: للمدرسة. ضروري يكون في تواصل مع المدرسين وأولياء الأمور.
0: صحيح، هذا الشيء مهم جدا، انه يكون في يعني نقدر نقول انه هذا الشيء كان مغيب في المدارس الحكومية، وفي المدارس الخاصة يعني حتى لو الطالب غاب بتلاقي اتصال من الأخصائي بيسأل هل ابنك غاب، طيب إيش سبب الغياب. بعض المدارس الحكومية بدأت تفعل هذا الشيء، وهذا شيء مهم جدا. على الأقل في كثير من الأبناء ممكن انهم يكذبوا على أسرهم إنهم رايحين للمدرسة، وللأسف بيكونوا ما بيروحوش للمدرسة وإنما بيكونوا مع شلة من الأصحاب. فمثل هذه الطريقة ممكن إنها تحد من مشكلة الغياب المتكرر للأبناء.
1: أكيد أكيد، وشوف إنه يعني كثير من الطلاب يعني مع الأوضاع هذه في اليمن ومع كذا يشوفون أنها الدراسة ما لها يعني أي فائدة وما لها أي قيمة، فلذلك يعني يضيعون الدراسة ولا يهتمون فيها ولا يهتمون بأي شيء.
0: للأسف.
1: خاصة عندما يسمعون الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا نحن في القرية وفي المدينة حضر لنا يعني مشكلة وشبهة كبيرة، أنهم قالوا عندما يكون الشخص مثلا الطالب صف ثامن أو صف تاسع يروح يستغله في بوفيا أو يفتح أي شيء، فهذا كتب يكمل الثالث الثانوي ويكمل الجامعة، يرجع يشتغل مع هذا الطالب الذي كمل في صف تاسع أو كذا. يقول لك يعني أيش الفائدة من دراسته وأيش الفائدة من وصول الدراسة؟ هذه مشكلة كبيرة.
0: صحيح،
1: جدا.
0: مشكلة كبيرة جدا، وزي ما قلت نظرا للظروف الصعبة.
1: أيوة.
0: الظروف المادية الصعبة.
1: باقي ملاحظة للمدرسين ومدير المدرسة أن يكونوا مثلا إذا كانت المدرسة خاصة أو كانت حكومية، أن يكونوا يعني إذا كانت حكومية يعني وفي رسوم على الطلاب، أن يكون الصف الأولى هذا من الأول إلى خامس إلى سادس ما يطالبوهمش بالفلوس يعني من الطلاب
0: مجانية،
1: الفلوس يطالبوها من أولياء الأمور، لأنه الطالب إذا سمع بكلمة فلوس يعني يقول أنا أدرس بفلوس وكل سرحتي وقيتي بفلوس، هذه يعني يتعقد فيها ومعاي وصلت الدراسة.
0: صحيح. شكرا لك عبد الله. شكرا لمشاركتك. شكرا لك.

0: إذن مستمعينا الكرام، احنا تحدثنا عن الواقع اللي احنا بنعيشه في مدارسنا وبنعيشه كمان في جامعاتنا، وتحدثنا عن الكثير من المخاوف التي تخيف الكثير من الأسر. وفعلا يعني أصبحنا أو أصبح أبناءنا بيواجهوا الكثير من التحديات في المدارس والجامعات، ولكن احنا كمان نتحدث عن الحلول التي ممكن ان احنا نستطيع من خلالها ان نحد من المشاكل التي يتعرض لها أبناءنا. احنا تحدثنا عن تفعيل دور الأسرة وكمان تفعيل دور المدرسة، دور المعلمين، تكلمنا عن أهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين وكذلك الأخصائيين النفسيين. يجب أن يكون في أشخاص كفاءة مؤهلين لمثل هذه الوظائف ولمثل هذه الأماكن، لأنه مش أي شخص يستطيع أن يتعامل مع الأطفال، ومش أي شخص إنه يقدر يتعامل مع هذه المشاكل. يجب أن يكون في أشخاص يعني مؤهلين عندهم الكفاءة. كمان إحنا يجب أن يتم التفعيل الإنذارات والغرامات، وهذا الشيء ضروري. حتى لو كان الطالب بيدفع سنويا للمدرسة مبلغ وقدره، هذا المبلغ اللي أنت بتدفعه لا يغفر لك مثلا أن أنت تقوم تمارس مثل هذه المشاكل. بالإضافة إن إحنا دائما بنقول إنه حملات التوعية ضروري من إحنا نساهم في إن إحنا نوعي الطلاب، نوعيهم إنهم لو تعرضوا لأي شيء المفروض إنهم يتكلموا ويتحدثوا. كذلك لازم إنه يقربوا أكثر الأسرة من أبنائهم، يسألوهم عن يومهم بالمدرسة وإيش اللي بيعانوا. مستمعين الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا.
1: مسي لي على الحبايب 88 فاصلة 9. عاد الجائزة ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 فاصلة 9. اليوم أهم شي الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليه. عاد الجائزة ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف ام.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل.

0: سيراميكو الإسباني الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة: الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يا قلبي لون جديد لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: حيوان.
1: هي قالت عليك انت على فكرة مش علي.
0: بجد؟ طب سوري يا سمر.
2: اطلعوا برا.
1: مالك يا سمر؟ في ايه؟
2: في انك طلعت اكدوبة يا زكريا. طلعت فيك.
0: انت طلعت فيك؟
1: انا اللي هطلع فيك دلوقتي لو ما اتكتمتش وخرست يا زفت الطين. يعني ايه الكلام ده يا سمر؟
2: يعني انت خلاص انتهيت يا ابو ندى. محدش بقى عارفك ولا مهتم بيك اصلا ولا معبرك. مش ملاحظ انت لا في قنوات ولا صحفيين ولا ناس في الشارع عارفك؟ انزل انزل دلوقتي يا نجم. انزل دلوقتي يا ابو ندى شوف الناس في الشوارع. هتلاقي ولا حد معبرك.
1: الحقيقة فعلا محدش معبرني.
0: صح، احنا خلاص كلنا ما بقاش حد عارفنا.
2: عارف ليه؟
1: اكيد نحستيني بوش امك الفقر يا عكرة.
0: ايوه عكرة، ايوه عكرة وفقرية وعينك مدورة.
2: لا يا حبيبي، عشان الخاتم اللي سرقته من فيلا البامبي والمرة الوحيدة اللي عرفت تسرق فيها مع انك حرامي فاشل كان خاتم الشهرة. الخاتم ده عليه سحر بيخلي الناس تحبك وتبقى مشهور. لما وقع منك في النيل ساعة الحادثة رجعت تاني نكرة ملكش اصل ولا فصل ولا حد يعرفك.
1: يعني ايه؟ يعني انا بقيت نكرة؟ ازاي كل ده حصل؟ يعني انا في وهم؟ انا اكدوبة؟ انا اللي كنت فاكر ان ربنا استجاب لدعوة امي.
0: هو ايه اللي دعوة امك يا مالك؟ انت هتحور؟ انت ناس ان امك كانت حرمية غسيل اساسا؟ ربنا بقى يستجيب لدعواتها ازاي وهي كانت بتغش في الكسكس اللي بيبيعه في الشارع؟ اساسا كانت بتحط فيه بدل التلج بتاعت التسلخات اللي كانت سرقها من مستشفى الحوض المرصود بتاعت الجلدية والجرب.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
2: اطلع برا من فضلك. انت خلاص حدوتك خلصت معايا.
1: يعني انت كل ده كنت بتضحكي عليا؟
2: ايوه
1: يا بجحتك يا سمر، كنت بس عايزه توصلي للنجاح اللي انا فيه وتشتهري على قفايا.
2: ايوه
0: ما كفايه اللي قفاك شايله يا عمهم، ده كان شايل نقطه شرطه المبيضه بحالها، ومناء شرطه المباحث كانوا عاملين قفاك دفتر حضور وانصراف. انت نسيت ولا ايه؟
1: طول عمري كنت اسمع وانا مخي دفتر. اول مره اعرف ان قفايا ممكن يبقى دفتر.
0: ما علينا، عموما احنا دلوقتي هنرجع النيل ناكل حم الشام ونغطس نجيب الخاتم
1: ده. عندها يا حبيبي، انا عن نفسي لا عايز خواتم ولا حلقان ولا حمص الشام. انا هرجع المبيضة تاني اختم حياتي هناك.
0: تختم ايه وتبصم ايه؟ هو انت بتعرف تختم؟ انت بقى الفترة اللي جاية دي تحاول تختم القرآن وتكفر عن ذنوبك المهببة دي. احنا لازم نرجع نجيب الخاتم وقتي.
2: زمان الخاتم راح للمعلم شيحاء البامبي والواد اللي معاه قالوا له على السر، وزمان وصل للعربية وخد الخاتم. يلا اطلعوا بره بقى انا زهقت.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: احنا رايحين فين بقى دلوقتي؟
1: هنرجع المبيضة.
0: مبيضة ايه يا عم انت؟ بقولك ايه، ما تيجي ندور على الخير، ده احنا شفنا عز عمرنا ما شفناه.
1: بقولك ايه انت، انا لا عايز شهرة ولا نجاح ولا حمص الشام، انا عايز ارجع لحياة الصايعة زي ما كانت. انا كنت ملك ومفيش حد زيي، انا كنت سلطان زماني. انا كنت
0: يا عم دماغنا بقى من قصيده. انا كنت اللي عملت قولها لنا في الرايحه والجايه. احنا عايزين الخاتم. الخاتم يا عم.
1: بقولك ايه،
0: ما تقول، ما انا قدامك.
1: انا مش عايز خواتم.
0: ابو ندى كلمه مش هكررها. يلا على النيل.
1: بعدين معاك يا شكوكو، انا قلت مش رايح يعني مش رايح.
0: ولو قلت لك عشان خاطري
1: يبقى هاي على النيل.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
0: ادينا اهو وصلنا للمكان اللي وقعنا فيه.
1: الحق، بص مين اللي واقف جنبك.
0: غفر السواحل. ايه ده؟ زعتر، ده ايه اللي جابه هنا؟
1: زعتر انت بتعمل ايه هنا؟ بتصطاد سمك؟
4: لا بصطاد خواتم.
0: انت عرفت؟
4: طبعا، مش شفتوني وهربتوا؟ سمعت كل حاجه وعرفت حكايه الخاتم. انا
1: وهم فين دلوقتي؟
4: كلهم بربطه المعلم تحت في النيل بيدوروا على الخاتم.
0: طب يلا.
1: انت بتقلع هدومك ليه وانت شبه الدولفين كده؟ في ايه بس؟ كفايه قلع، الله يخرب بيتك. بوليس الادب هيلم منها.
0: انا هنزل اجيب الخاتم. يعني هنزل اجيب الخاتم؟
1: لا انزلوا انتوا، انا بصراحه ماليش موال الخاتم ده خالص.
0: اقلع يا ابو ندى واخلص.
1: يا ابني انا عمري ما نزلت بانيو، هنزل عوم في النيل؟ انت حمار يا ابني.
4: بقول لك ايه يا صابت يا اتنين عور، يلا زكريا.
1: قلت لكم لا.
0: زعتر قلعوا انت وانا معاك.
1: بس زعتر بغير بس يا زعتر، بس يا شكوك، بس يا حيوان زعتر. اوعى.
0: ايه ده؟ مايو بطوط؟ لسه بتلبسه؟ مش معقول. ايه ده؟ ده مخروم من ورا.
4: ايه ده؟ مش معقول. مايو بطوط، مايو بطوط، ايوه اللي جبناه من فايد.
1: ايوه اللي سرقناه من الراجل اللي كان نشره في الدور الارضي.
0: انت لسه لابسه من ساعتها؟
1: اخرس بقى انت وهو. اوعى اوعى من وش. طب مش نازل.
4: شكوكو
0: زعتر
4: قوله.
1: لا لا لا حاسب هموت. اوعى.
3: زكريا ابو ندى،
5: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد.

0: 88.9 عاد الجاي ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجاي ام

0: Rachid.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
1: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: Schale und dann fahren wir los. Die Box.
1: قلبه اخذ

لا تحوجونا لا تحوجونا تروح لا غيركم تهوى لا تحوجونا.

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب

حبيبنا يا حياتنا.

Let's see.

0: أمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح
1: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
3: عدنية اف ام.
4: إن جل الذنب فأنت أجلل
5: يا الله،
4: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاء.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.